هاي بوندو بوندو بوندو بوندو هل غير يوم انا من هل غير يوم انا من هل كنا قاتي كنا قاتي قاتي بلون خوبا من غالي دي برين دانغو